Merci. Tanimir, encore une fois. On te remet l'offre, il n'y a pas de problème. خسر اللي غادي تشرا في اللون با بروبليم باسكو دون لا في كوم جي توجور دي غلوي ذي الحفاظه ثاني كرا السايان سي دونك اون لا ليسبوار نوزي بيرمي

توفى بك وثيرا يا نغوي ذي دوصان سبوي ذي تكان كلب شبحن الدولة كلب شبحن الدولة مقبيلي ذا غد شقعان حمد وعدنان ويحركنا دي شارا وحرقنا دي شارا وقيل ثيني استوفان